جهنم وبئس المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

من خلق وهو اللطيف الخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

اللهم حوالينا حوالينا ولا علينا، اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب، ولا مهت ولا بلاء ولا حدن ولا غراق. اللهم اسقنا غيثا مغيثا حنيعا مريعا مريعا سخا عما غدق سبقا مجللا

0: محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: رب الله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد